بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح

الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله بكل شيء عليما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإيايا بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى في كتاب العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قوم مسلمين سيدنا جمعة جمعة

0: محمد.
1: الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره.

0: آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: صل وسلم عليه.
0: وصلى اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات.
1: آمين.
0: والمؤمنين والمؤمنات.
1: آمين.
0: الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات.
1: آمين.
0: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
1: لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صافوا صفوفكم فإن قامة تشمل من تمام الصلاة. الصلاة جامع رحمكم الله، الصلاة جامع رحمكم الله. استغفر الله العظيم، صلى على صليب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

وكان الإنسان عجولا. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك حسن عبادتك لا إله إلا أنت سبحان الله.

0: Allahu Ekber Kebira, Elhamdülillahi Kethira, Subhanallah, Bukrata ve Asira. La ilahe illallah, ahdehu la şerike, la lehul mulku, la elhamdi, ahyamitu ala kulli şeyin kadir. Ve ileykel masir, ve la havle ve la kuvvete illa billahi l'alim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin fil evvelin vel ahirin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin fil nebiyin vel mürselin. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin fi kulli vakati ve hin. Ve salli ve sellim ala seyyidina Muhammed fil malayil ala ila yevmidin. Sallim ve radiyallahu tebarek ve teala kulli sahabeti
1: Resulillah. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Amin.
1: Elhamdülillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan şakirin. Hamdi yuafi ni ve yukafi mazide.
0: Amin.
1: Ya Rabbana lekel şükru kema yenbagi li celali vecihikel kerim ve azim sultanik.
0: Amin.
1: Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin salaten tunjina biha min jami'il ahvali vel afat.
0: Amin.
1: Ve qadi lana biha min jami'il hajat, tahhirna biha min jami'i şeyyat ve tarfa'na biha ya Allah, ya Allah, ya Allah, indaka ala'd derecat. Tuballighuna biha qasal ghayat fil hayat wa ba'dal mat. اللهم إنا نسألك لطف فيما جرت المقادير.
0: آمين آمين.
1: اللهم إنا نسألك ما لك منهما سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
0: آمين.
1: اللهم ارحمنا لذات معصيتك وارزقنا لذات طاعتك. اللهم ارحمنا لذات معصيتك وارزقنا لذات طاعتك. اللهم
0: آمين.
1: لذات معصيتك وارزقنا لذات طاعتك. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
0: آمين.
1: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم.
0: آمين.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
0: آمين.
1: صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي والآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: فاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين.
1: إياك نعبد وإياك نستعين.
0: ضالين آمين. دعوهم فيها سبحانك اللهم.
1: دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.